ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل

حصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.

كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة.

وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل

فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها

بصير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور

0: ربك فحدث.
1: من الأحاديث الصحيحة النبوية بيان الإسلام والإيمان والإحسان. عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.

0: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
1: Du'aul khuruj minal masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. اللهم إني أسألك من فضلك اللهم عصمني من الشيطان الرجيم.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
1: الذكر عند دخول المنزل.
2: دعاء masuk rumah.
1: بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
3: من الأحاديث الصحيحة النبوية احفظ الله يحفظك عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
4: Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.
5: Dari Abu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari, saya pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai Ananda, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah bahwa sekalipun manusia seluruhnya bersatu padu untuk memberikan pertolongan kepadamu,

أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به

حاضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من

تتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى

0: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن نبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.

0: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها.
1: Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang dari kalian memperbaiki keislamannya, maka dari setiap kebaikan akan ditulis baginya 10 kebaikan yang serupa hingga 700 tingkatan, dan setiap satu kejelekan yang dikerjakan akan ditulis satu kejelekan saja yang serupa dengannya.

0: كتاب الإيمان الباب الحادي عشر ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا.
1: Dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu taala anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pasti akan merasakan keimanan orang yang meridai Allah sebagai Rabbnya dan meridai Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai seorang rasul.

0: كتاب الإيمان الباب الثالث عشر مثل المؤمن كالزرع ومثل المنافق والكافر كالأرزة عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح وتصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة وفي رواية وتعدلها مرة حتى يأتيه أجله ومثل المنافق مثل الأرزة المجذية التي لا يصيبها شيء.
1: Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan seorang beriman adalah seperti tanaman yang masih hijau, segar, hembusan angin menggoyangnya, terkadang menghempasnya dan terkadang meluruskannya kembali hingga menjadi kering dan sempurna kematangannya. Dan permisalan orang kafir adalah seperti pohon al-arza yang menancap tegak pada dasarnya. Sesuatu tidak dapat menggoyangnya hingga mencabutnya satu kali saja. Dalam riwayat lain, dan terkadang meluruskannya kembali hingga datang kematiannya. Dan permisalan orang munafik adalah seperti pohon yang tegak pada pokoknya. Sesuatu apapun tidak akan menimpanya.

من أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء.
2: أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء.

0: Dan sebaliknya, orang yang ditimpa musibah, kemudian dia marah, tidak menerima dan berkeluh kesah, maka dia pun akan mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah ayat Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan dibalas pahalanya oleh Allah dengan balasan yang tanpa batas. Kata para ulama, seluruh amal, seluruh ibadah, seluruh amalan itu pahalanya sudah ditentukan. Kalau melakukan amalan ini pahalanya begini, amalan ini pahalanya sekian, kecuali sabar. Karena sabar pahalanya tidak terbatas. Nah, fadhil syekhna.
1: Min rahmatillahi jalla wa ala an syara'a asbaban li zawal al-karb. Al-karb waqa. Hal هناك أسباب لزواله أو لرفعه؟ نعم، أعلمنا الله عز وجل بأسباب لزوال الكرب، وبين يدي منها الآن 10 أسباب، لكن يضيق الوقت عن الاتيان بها جميعا. أول هذه الأسباب ورأسها وأساسها تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد هو سبيل النجاة من كل كرب في الدنيا والآخرة. فإن العبد إذا حقق العبودية لله فإنه لن يلجأ إلا إلى ربه تبارك وتعالى حال البلاء وفي السراء أيضا، فهو عبد في السراء وهو عبد في الضراء، عبد في الرخاء وعبد في البلاء، فلا مفزع له إلا الله تبارك وتعالى، ولا يقدر على كشف هذا الضر إلا الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منه ومن كل كرب، الله الذي ينجي عباده، فلا منجي إلا الله من كل كرب في الدنيا والآخرة، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. لذلك كان التوحيد هو مفزع أنبياء الله، أي إذا نزل البلاء بهم كملوا التوحيد وجددوا التوحيد وأعلنوا التوحيد. يقول الله جل وعلا وذنوني، وهو يونس عليه السلام، إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فجدد التوحيد لله. قال الله جل وعلا فنجيناه من الغم، نجاه الله جل وعلا من الغم الذي كان فيه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام دعوة ذي النون لهذه الدعوات ما دعا بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. دعوة ذي النون في الآية التي ذكر الله لا إله إلا أنت سبحانك أنتم الظالمين، قال لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وإذا رأيت يا عبد الله تأملت في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام وأذكاره التي كان يقولها في الكرب ويأمر بها تجد التوحيد فيها جميعا، كلها توحيد، كل الأحاديث توحيد. يقول تقول أسماء بنت عميس رضي الله عنها قال لي رسول الله، قل أسماء بنت عميس قال لي رسول الله ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وكان يقول عليه الصلاة والسلام عند الكرب كما يروي ذلك ابن عباس لا إله إلا الله العظيم الحليم. إيش يقول؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم، ثم يعيد التهليل، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، ثم يقول لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، كل توحيد في توحيد. لماذا؟ لأنه لا يستجلب، لا تستجلب النكبات والعقوبات والمثلات والمصيبات بمثل الشرك بالله عز وجل. الشرك بالله هو أصل المصائب وأصل الشرور وأصل المهالك، فكل المهالك والمصائب من الشرك ومن فروع الشرك ومن إعلان معصية الله. وجود الشرك في القوم أو في الأمة أو في الدولة وكثرة الشرك في أي بلد كان، في أي جهة كان، وجود الشرك، إعلان المعاصي، إعلان ما يسخط الله، هذا سبيل للعذاب، نسأل الله العافية، سبيل للمصائب العامة المهلكة. لذلك يتأكد علينا السبب الثاني من أسباب تفريج الكروبات، ألا وهو التوبة، التوبة لله جل وعلا. فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. الله جل وعلا يقول وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال جل وعلا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون يلتجئون ويفزعون إلى الله. فلولا إذ جاءهم، أي هلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إذن الواجب عند نزول البلاء الفزع إلى الله والتضرع إليه، الالتجاء إليه والتوبة إليه وإصلاح ما بيننا وبينه تبارك وتعالى. هذا الواجب، لل ترك هذه الأسباب التي هي المنجية في الحقيقة، والاشتغال فقط بأسباب الدنيا. أسباب الدنيا الله عز وجل شرع لنا الأخذ بالأسباب، فلبس لبس الأقنعة في هذا الوباء مثلا، لبس الأقنعة هذا سبب نفعله، لكن أعظم منه وأولى وأجدى أن نتوب إلى الله وأن نفزع إلى الله وأن نستغفر من ذنوبنا. الله جل وعلا يقول وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله غني عن عذاب عباده، الله عز وجل غني عن أن يهلك عباده، وهم عباد الذين يعبدونه ويوحدونه ويطيعونه، ولكنه يؤدبهم وينبههم ويريد الخير لهم تبارك وتعالى. فإذا استغفروا وقاهم الله من العذاب. نعم.
0: Kemudian setelah itu beliau menyampaikan bahwasanya di sana ada beberapa sebab untuk menghilangkan musibah ini, yang mana pada asalnya ada 10 sebab, ya. Tapi karena waktunya terbatas, beliau akan menyebutkan beberapa saja. Sebab yang pertama, di antara sebab yang dapat menjaga dari musibah atau menghilangkan musibah adalah tahqiqut tauhid, merealisasikan tauhid. Karena tauhid adalah sebab keselamatan dari segala kesusahan di dunia maupun di akhirat. Maka seorang mukmin dia harus menjadi abdun lillahi fir raha wa indal bala. Seorang mukmin harus menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, selalu beribadah kepada Allah ketika senang maupun susah, sama saja. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "Qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarru'an wa khufyah lain anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin." Katakanlah, siapa yang akan menyelamatkan kalian dari kegelapan di daratan maupun di laut, yang mana kalian berdoa kepada Dia dan bersimpuh kepadanya dalam keadaan takut, seraya mengatakan, seandainya engkau menyelamatkan kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Qulillahu yunajjikum minha. Maka katakanlah, Allah lah yang menyelamatkan kalian dari itu semua. Wa min kulli karbin. Dan dari seluruh kesusahan, tsumma antum tusyrikun. Tapi kalian setelah diselamatkan malah berbuat syirik. Ini adalah fenomenanya orang musyrik zaman dahulu. Ketika ditimpa musibah, mereka mentauhidkan Allah. Mereka berdoa kepada Allah. Setelah diselamatkan, mereka kembali berbuat syirik. Begitu pula sebagaimana cerita Nabi Yunus alaihissalam, ketika beliau pergi dari kaumnya, kemudian ditelan oleh ikan yang besar di lautan, doa beliau ketika berada di dalam ikan tersebut adalah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang mana artinya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau, wahai Allah, maha suci engkau, dan aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Maka di sini terdapat tauhid. Dalam doa Nabi Yunus ini, La ilaha illa anta, terdapat tauhid. Ya. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwasanya tauhid bisa menyelamatkan seseorang dari kesusahan, dari musibah. Sehingga setelah Nabi Yunus berdoa seperti itu, maka Allah pun menyelamatkannya dan mengeluarkannya dari perut ikan. Yang mana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma da'a bihi rajulun muslim fi syai'in qattu illa stajaba lahu." Tidaklah seorang muslim berdoa pakai doanya Nabi Yunus ini, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia berdoa dengan doa ini pada suatu apapun, niscaya dia akan dikabulkan doanya. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga seluruh doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengandung tauhid, ya. Di antaranya adalah doa yang beliau ajarkan kepada Asma binti Umais, ya. Dan juga yang mana doanya berbunyi, La ilaha illallahul azimul halim, ya. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah al-azimul halim, yang maha agung dan maha pemurah, ya, maha pengasih sayang. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. Beliau mengulanginya dua kali. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallahnya diulang dua kali. Di sini terdapat tauhid. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, Rabb pemilik arsh yang mulia. La ilaha illallahu rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil azim. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, pemilik langit dan bumi dan pemilik arsh yang mulia. Dan kata sahabat, doa ini biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada kesusahan, ketika ditimpa kesusahan, ya. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya tauhid, ya, itu bisa melindungi seseorang dari kesusahan. Dan setiap musibah yang terjadi, setiap bencana yang terjadi itu hasil atau disebabkan oleh syirik, ya. Jadi sebab utama terjadinya musibah dan bencana adalah syirik dan macam-macamnya. Ya. Dan juga disebabkan oleh dosa manusia. Kemudian beliau menyebutkan cara yang kedua, di antara cara yang dapat menyelamatkan seseorang dari musibah atau kesusahan, yaitu dengan cara at-taubah, bertaubat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma nazala bala'un illa bidhanbin, wa ma rufi'a illa bitaubah." Tidaklah ada suatu bala, suatu musibah yang turun kecuali itu pasti disebabkan oleh dosa. Dan tidaklah diangkat musibah tersebut.
1: من قول علي رضي الله عنه.
0: معلش جزاكallah khair syekh, jazakallah khair syekh, معلش ya. Jadi ini adalah perkataan Ali ya, perkataan Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau mengatakan manazala bala'un illa bidzanbi, tidaklah ada suatu musibah yang turun kecuali disebabkan oleh dosa, walaruf wa ma'rufi'a illa bitaubah, dan tidaklah diangkat kecuali dengan taubat, dihilangkan kecuali dengan taubat. Dan juga Allah berfirman wa balawnahum bil hasanati wassayiati la'allahum yarji'un, dan sungguh kami telah menguji mereka manusia dengan kebaikan dan kejelekan agar mereka kembali ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam ayat yang lain Allah berfirman falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u, ya. Seandainya ketika datang azab kami, kata Allah, seandainya mereka itu bersimpuh ya, bertaubat, tadarra'u, walakin qasat qulubuhum, akan tetapi hati mereka mengeras, wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, dan setan pun menghiasi apa yang mereka kerjakan ya. Harusnya ketika ditimpa musibah mereka bertaubat, tapi mereka malah tetap keras hatinya dan tetap berada dalam dosa yang mereka lakukan. Maka sebab, di antara sebab untuk menghilangkan musibah atau kesusahan adalah at-tadarru, yaitu bersimpuh, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melakukan sebab-sebab duniawi ya, itu memang diperintahkan oleh syariat kita ya. Seorang melakukan sebab-sebab yang berkaitan dengan duniawi itu diperintahkan. Seperti contohnya beliau mencontohkan ketika wabah seperti ini ya, wabah corona, maka diperintahkan bagi kita untuk pakai masker ya. Ini termasuk melakukan sebab duniawi ya. Akan tetapi di sana ada sebab yang lebih penting, yaitu bertaubat dan beristighfar. Allah berfirman wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar. Naam, tafadhal syekh.
1: Barakallahu fikum. Syekh, الان اقترب موعد الاقامه عندنا, اقامه صلاه الظهر.
0: طيب, نعم, من الاسئله ولا كيف شيخنا؟
1: ما المشكله, ما في وقت, الوقت الاقامه اقترب.
0: يعني ننهي هذه المحاضرة.
1: نعم ممكن المرة إذا أردتم يعني نبدأ قبل هذا الوقت, لأنه الأذان عندنا, نعم, أذان الظهر له مدة أذان.
0: إن شاء الله سامحنا شيخنا, مأزرة.
1: أنتم جزاكم الله خيرا.
0: جزاكم خير.
1: طيب نختم إن شاء الله, نختم.
0: أيوة تفضل.
1: نسأل الله عز وجل, نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعافينا في الدين والدنيا, وأن يجعلنا من الصابرين المحتسبين, وأن يعيذنا والمسلمين في كل مكان من كل شر, وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا وعافيتنا, وأن يجعلنا من عباده المتقين الموحدين التوابين المستغفرين المتضرعين إليه تبارك وتعالى, الصابرين في الضراء الشاكرين في السراء. وجزاكم الله خيرا, ومعذرة إليكم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد
0: صلى الله عليه وسلم. Jadi beliau menyudahi muhadarah ini dengan mendoakan agar kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan di dunia dan di akhirat, dan diberi keamanan, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersabar dan bertakwa. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jazakallahu khair syekhna.
1: Wa iyyakum wa iyyakum barakallahu fiikum.
0: Ya, barakallahu. Ya, jadi
2: Al-Iman TV.
0: Sedikit atau beberapa nasihat yang disampaikan oleh Syekh ya. Jadi karena sudah mau masuk waktu zuhur, sehingga beliau pun tidak bisa memberikan kesempatan untuk tanya jawab. Insya Allah pada lain kali, semoga bisa, pada kesempatan yang lain kali, semoga kita bisa menggunakannya untuk tanya jawab. Nah, wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Sudah infakal iman bulan ini?

فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير.

عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض

إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن

الغور فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به

ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعل

0: سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.

0: tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan.
1: من الأحاديث الصحيحة النبوية احفظ الله يحفظك. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
2: Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.
3: Dari Abu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari saya pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai Ananda, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Ketahuilah bahwa sekalipun manusia seluruhnya bersatu padu untuk memberikan pertolongan kepadamu, niscaya tiadalah mereka dapat melakukan hal itu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah bagimu. Dan jika mereka bersatu padu untuk mencelakakanmu, niscaya tiadalah mereka dapat mencelakakanmu.

0: سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.

0: basiran.
1: Dan Allah lebih mengetahui tentang musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong bagimu.
0: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع

فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه

حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو.